لا تتكلم شاش حق ضيفك ما تسمع، لا تتمسخن شاش تقول لهات ما يتيك رجوم، تاش تتبعبع اش تطلع لك البرسيوني وزن فم مكسيك اتيك ما تريش يوتوك مجنون. لا تتكلم شك عندك عينك اذا توكرك ويك رايت الشيعة تنارا إيس لما رايت شين كل ما قالولك إيس لزومو مصر في قلبك وإنسا كله شك تتبقى فوق لدين. لا تتكلم شك قبل حق تتبزال جلدك ولا تسوقراش مش الحزين ما يموش على الله وقطة تن تخلي ما تموش تعف شنازبة بالحق تنسيش ليانك تفعل يكشفو العوار. لا تتكلم شك من تتشير تسير تتوهمن. But the strike catch

ما تتكلمش الله يبيرك كل هالتعرف يك تاف ترش لطاف عجوع أو كتشاي تقص تتزار دا تقول باليو ما شجيني وتفضل هات وما يجيبكش داري ما هاي لا تتكلمش عنك الهاي تاندو بتنتو وتندهالش بلا بزن شيايدو كم من توست يك لسن كلمة عندو بنينت أيام روشتا رزا

0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Syrian.
2: برنامج فريكندا متاح للعائلات في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا للبرنامجين المخصصين للأطفال في سن 3 و4 سنوات 3 and 4 year old kinda، ولا توجد شروط محددة للتأهل. ومع فريكندا لا تدفع العائلات أي رسوم من مالها الخاص في رياض الأطفال المستقلة، أو أنها تحصل على تخفيض في الفاتورة في حال رياض الأطفال التي تشكل جزءاً من برنامج الرعاية النهارية الطويلة. مع فريكندا يمكن للعائلات الاستفادة من 5 إلى 15 ساعة من برنامج رياض الأطفال لعمر 3 سنوات و15 ساعة من برنامج رياض الأطفال لعمر 4 سنوات. يمكن لبعض العائلات الحصول على ساعات إضافية في برنامج رياض الأطفال لعمر 4 سنوات، بما في ذلك الأطفال من خلفيات اللاجئين وطالبي اللجوء. وهذا يعني المزيد من التعلم واللعب لأطفالكم بغض النظر عن خلفيتكم. لمعرفة المزيد تواصلوا مع روضة الأطفال المحلية أو البلدية أو موظف الدعم، أو قوموا بزيارة الموقع vic.gov.au/freekinda، حيث يمكنكم أيضاً العثور على معلومات بلغتكم صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: التالي هو البرنامج السوري.

صباح المستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم إلى برنامج صوت الجالية العربية السورية في مدينة ميلبورن عبر أثير الإذاعة العام الإثنية تريبل زد على موجة قدرها 92.3 FM ستيريو. هذا الصوت الذي يأتيكم 3 مرات في الأسبوع، كل نهار السبت في 9 صباحا، وظهيرة الاثنين في 12 ظهرا، ومساء الأربعاء في 6 مساء. نتوقف وإياكم عند هذه المقالة الصباحية، وطبعا هناك العديد من الأحداث المتسارعة في الشرق الأوسط. فبعد التأمل وبأنه يمكن أن يحل سلام في هناك، بدأت طبول الحرب تقرع من جديد. المقالة التي أريد أن أتوقف عندها هي: إسرائيل ما زالت تتوغل بريف درعا وتنتشر بين منازل المدنيين. في التفاصيل، توغلت قوة إسرائيلية نهار أمس في قرية جملة بريف محافظة درعا جنوب سوريا، ونفذت انتشارا عسكريا بين منازل المدنيين. وقالت قناة الإخبارية السورية الرسمية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت في قرية جملة بريف درعا ونفذت انتشارا بين الأحياء السكنية. ويأتي ذلك بعد يومين من إقامة قوات إسرائيلية حاجزا حدوديا مدعوما بكتل إسمنتية داخل أراضي زراعية في محافظة القنيطرة جنوبي سوريا على بعد 300 متر من السياج الفاصل بين مع الجولان المحتل، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا. وتتضامن هذه التطورات مع تواصل الانتهاكات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية التي تصاعدت خلال الأشهر الأخيرة، وشملت عمليات دهم وتفتيش لمنازل المدنيين وإقامة حواجز واعتقالات طالت مدنيين بينهم رعاة وأطفال. وبعد سقوط النظام السابق في 8 ديسمبر كانون الأول 2024، أعلن إسرائيل انهيار اتفاقية فصل القوات الموقعة عام 1974 وسيطرتها على المنطقة السورية العازلة. ورغم عدم صدور أي تهديد من الإدارة السورية الجديدة تجاه إسرائيل، تواصل الأخيرة شن غارات على الأراضي السورية، مما أسفر عن سقوط مدنيين وتدمير مواقع عسكرية وآليات وذخائر. في صحيفة أمريكية، إيران ألحقت دمارا واسعا بمقر الأسطول الأمريكي في البحرين، وواشنطن تفكر في تقليص وجودها بالسعودية والكويت والانتقال إلى إسرائيل. نشرت صحيفة وول ستريت جورنال تحقيقا مصورا كشفت فيه عن الطريقة التي غيرت فيها إيران حسابات الولايات المتحدة عندما دمر قاعدة دعم بحري بالكامل تابعة للأسطول الأمريكي في البحرين. وشارك في تحقيق كل من أنيكا أورا سيس وشيلبي هوليداي ودينيس بولستين وميلان ذيريني. وبدأ التفكير الأمريكي بتغيير عندما استهدفت الصواريخ وطائرات المسيرة الإيرانية مركز قيادة العمليات البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط، وأصابت بعضها أهدافا. وقد تعرضت القاعدة البحرية الأمريكية في البحرين لهجمات متكررة بين أواخر شباط وحزيران الماضي. وتسببت هذه الضربات التي نجحت في اختراق القاعدة بأضرار جسيمة، وفقا لتحليل أجرته وول ستريت جورنال، وهذه صحيفة أمريكية ومعروفة بحيادتها واستقلاليتها. لصور الأقمار الصناعية ومقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي ومقابلات مع عسكريين حاليين والسابقين، وهي أضرار لم يعترف بها البنتاغون علنا. وأدت الهجمات الإيرانية إلى الأضرار الشاملة بمقر القيادة الأمريكية وما لا يقل عن 12 مبنى آخر، بالإضافة إلى محطتي الاتصال عبر الأقمار الصناعية. من جهته، أكد الجيش الأمريكي أنه لم يقتل أحد في القاعدة المعروفة باسم قاعدة البحرين البحرية للدعم، وأن الضربات لم تؤثر بشكل كبير على العمليات. وقد أجلت الولايات المتحدة معظم أفرادها، لكنها أقت على عدد قليل من الموظفين في الموقع. ونقل الصحيفة عن الكابتن تيم هوكينز المتحدث باسم القيادة المركزية التي تشرف على العمليات في الشرق الأوسط خلال الحرب، قوله: أعطت القيادة المركزية الأمريكية الأولوية عن حقل حماية الأفراد على حساب المباني، وقد نجحت استراتيجيتنا في حماية الأفراد. أطلقت إيران أكثر من 8,000 صاروخ وطائرة مسيرة، ولم تسفر سوى عن إصابتين في صفوف القوات الأمريكية. وأضاف
أضاف هوكينز أن الجيش الأمريكي ألحق بإيران أضرارا أكبر بكثير مما لحق به، حيث ضربت الولايات المتحدة أكثر من 13,500 هدف. وبحسب مسؤولين أمريكيين مطلعين، فإن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالقاعدة البحرية الأمريكية الوحيدة في الشرق الأوسط إلى جانب استهداف ما لا يقل عن 20 موقعا أمريكيا في جميع أنحاء المنطقة بما في ذلك منشآت عسكرية ومرافق دبلوماسية، دفعت الولايات المتحدة إلى إعادة تقييم وجودها بالكامل في المنطقة. وتقول الصحيفة أن الجيش الأمريكي يدرس الآن إعادة هيكلة القاعدة في البحرين وتقليص الوجود الأمريكي في الكويت والسعودية ونقل بعض القواعد أو وظائفها غربا بعيدا عن متناول الصواريخ وطائرات الإسرائيلية المسيرة الإيرانية، وفقا لمسؤولين مطلعين على المداولات. وأضافت أنه قد لا يعاد بناء المنشآت التي هوشمت، ويمكن نقل مراكز القيادة والسيطرة تحت الأرض، كما يمكن توزيع القدرات العسكرية على نطاق أوسع في المنطقة بحسب المسؤولين، مع تنبيه إلى أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات نهائية حتى الآن. أعود وإياكم إلى المحطات الفنية سويا.

المستمعين، ما زلتم صوت الجالية العربية السورية في مدينة ملبون عبر أثير الإذاعة العامة الإثنية تريبل زاد على موجتين قدرها 92.3 FM ستيريو. في آخر المستجدات الإخبارية، عودة الحرب إلى الشرق الأوسط، حيث قالت الأنباء الصباحية بأن الولايات المتحدة الأمريكية قد شنت ضربات على إيران. في التفاصيل، أمريكا تقصف أهدافا إيرانية قرب هرمز وتتضارب بشأن رد الحرس الثوري. إيران ولبنان، واشنطن تضرب أهدافا إيرانية، واتفاق لبناني إسرائيلي بواشنطن غير مفهوم حتى الآن. أكسيوس، القضايا العالقة بين إسرائيل ولبنان ستحل عبر المفاوضات. وكالة إسنا الإيرانية تحذف بيان الحرس الثوري بشأن الهجوم الأمريكي. فوكس نيوز، الضربات العسكرية الأمريكية على إيران انتهت لهذه الليلة. إسنا، الحرس الثوري الإيراني يعلن التصدي للهجوم وبأنه في سد تحضير الرد. وأيضا ما بعد النار، الخليج يبحث عن إطار زمني جديد بعد 4 عقود. أمريكا كما ذكرنا سابقا قصفت أهدافا بارزة إيرانية قرب هرمز وتضارب بشأن رد الحرس الثوري. لماذا يتراجع الذهب؟ وهل تغيرت قواعد الملاذ الآمن؟ ملايين وقصور، كيف تمول العائلة الملكية البريطانية وأين تنفق هذه الأموال أطائلا؟ بين جحيم الغلاء وضعف الشراء، البسطات معركة نازحات غزة لتأمين لقمة عيش شريفة. الحقوقية التونسية سهام بن سدرين تقول بأن الحكم بسجن 25 عاما هو حكم جائر وغير مبرر. غوغل تراقبك دائما، أوقف هذه الإعدادات الآن لتستعيد خصوصيتك. أتوقف عند هذا الخبر العلمي في تفاصيله. جوجل، هذه المنصة العالمية يعتمد العديد من المستخدمين على خدمات جوجل مختلفة، بدءا من متصفح الإنترنت كروم، مرورا بمحرك البحث والبريد الإلكتروني، وحتى نظام أندرويد في هواتفهم، وغير ذلك من الخدمات المتنوعة التي تقدمها الشركة. ويعد هذا الأمر مقلقا للمهتمين بالخصوصية والباحثين عن أمنهم الرقمي، وذلك لأن استخدام العديد من الخدمات التي تقدمها شركة واحدة يعني أن الكثير من بياناتك الشخصية تقع تحت سيطرة جوجل، مما يسهل عليها تتبعك. لحسن الحظ، تتيح لك جوجل إمكانية حذف البيانات التي تحتفظ بها لتعود شخصا مجهولا، ويمكنك القيام بذلك عبر عدة طرق، وهذه أبرزها: حذف بيانات تصفح الإنترنت وتطبيقات. يمكنك حذف البيانات التي سجلتها جوجل لصفحتك للإنترنت واستخدامك للتطبيقات المختلفة في هاتفك، وذلك عبر توجه المباشر إلى القسم المسؤول عن هذه البيانات في حسابك على جوجل. وتضم هذه البيانات العديد من التفاصيل حول استخدامك الحقيقي للإنترنت خلال اليوم، بدءا من عمليات البحث التي تقوم بها في محرك البحث، وحتى الخدمات الأخرى. ولكن كيف يمكنك فعل ذلك؟ اضغط على جوجل الخاص بك، ثم اختر إدارة حساب جوجل، وبعدها انتقل إلى Manage جوجل و Delete من المجموعات من البيانات الخصوصية. اضغط على خيار نشاط الإنترنت وتطبيقات من خلال النافذة التي تظهر هناك. مستمعينا الكرام، نذيع هذه الأخبار فقط للمعلومات، وهناك طبعا يعني العديد من الطرق التي يمكنك أن تتخلص من هذه المراقبة التي تقوم بها الشركات الكبيرة. بعد كل هذا، أعود وإياكم إلى المحطات الفنية لكي نستمع سوية.

من لما تبين أن الحرب على إيران لن تعود على الأقل مؤقتا وأن الاتفاق الإيراني الأمريكي سيكون الأول الدقة التفاهمات 60 يوم مفاوضات وأن الأيدي الإسرائيلية في لبنان ستكبل نوعا ما جراء ضغط إيران على أمريكا بالتالي ضغط أمريكا على إسرائيل، قلنا القلق يصبح من أن تعيد الحكومة الإسرائيلية الكرة مع غزة بشكل عنيف، هذا حتى الآن لا تسمح به أمريكا كما ترغب به إسرائيل حتى الآن، ولكن لا نعرف ماذا يخبي لنا الزمن. وقلت أيضا بأن هنالك قلق كبير على الضفة الغربية، حكومة كهذه تريد أن تذهب بما يرضي جمهورها وشرهو الاستيطان، لديهم حالة شراهة بدهم استيطان أكثر، يريدون تحقيق ما يستطيعون في هذه الحكومة التي حسب استطلاعات الرأي ستسقط في الانتخابات القادمة اللي على الأكثر ستكون في شهر أكتوبر إلا إذا عملوا كارثة قبل عمدا. قناة 14 وغيرها من التقارير الإسرائيلية تتحدث عن ما تسميه تركيز على يهودا والسامرة، يهودا والسامرة بأدبياتنا يعني نقص يقصدون الضفة الغربية، تركيز على حسب وصفهم على الإرهاب في يهودا والسامرة. لما بقول إرهاب طبعا لا يقصدون الإرهاب اليهودي إرهاب المستوطنين بتاتا لا، إنما يقصدون كل حراك أو حتى كل تجمع فلسطيني، كل مجموعة بيوت فلسطينية يعطونها صفة إرهاب، مخيم فلسطيني يعطوه صفة إرهاب. حسب التقارير 26 كتيبة ستتفرغ للضفة الغربية حسب الخطة، هذا كثير. في الحملة السابقة على الضفة الغربية، هي الحملات لا تتوقف للدقة أقصى، يعني قبل أمس كان هنالك عشرات الاعتقالات واليوم كان هنالك أيضا اعتقالات وعدائات المستوطنين. أقصد الحملات المكثفة جدا للجيش التي كان فيها تهجير، كان تهجير المخيم جنين كنتم تذكرون قبل حوالي عام والمخيم طول كرم، معا جنين وطول كرم المخيمين هجر نحو 40,000 فلسطيني من المخيمين. هذا ناهيك عن كرة في منطقة الأغوار وبعض التجمعات في منطقة الخليل. والآن يأتون لما الخطة الجديدة لما يسمونها مخيمات أخرى لم يتم معالجتها بعد، يعني بطول مصطلح دخول إلى مثل مخيم جنين تهجير الناس منه هدمه أو مناطق واسعة على مخيم طول الكرم بأن هذه معالجة أماكن من الإرهاب بوصفهم. سؤال ماذا تعني كلمة معالجة هنا؟ صحيفة يدعوت أحرنوت نقلت أن هنالك مواد ثنائية الاستخدام يصنع منها سماد صناعي، يدعون أن إيران تمولها ولكن ليس للزراعة اسمنت إنما لإنتاج مواد متفجرة، والآن سيمنعون إدخالها ومواد قتالية، يعني بقول بأنه مواد الإسمنت يمكن استخدامها مرة أخرى. وهكذا هنالك سيناريوهات تطرح، هنالك هوس آخر مثلا يسأل ماذا لو تم استخدام طائرات مفخخة كالتي مع حزب الله في الضفة ولكن من طرف الضفة. يعني أسأل لماذا مثلا لم يسأل لما دخل الجيش الإسرائيلي إلى لبنان ماذا لو استخدم حزب الله طائرات مفخخة مع خيوط أو أسلاك ألياف ضوئية. يعني هذا الشك لماذا لم يخطر ببالهم مع حزب الله وكان ذلك منطقيا ورأينا كيف يحدث، والآن يخطر ببالهم وكأنه مع الضفة وهو أقل بكثير منطقيا. نتيجة يعني مع لبنان هنالك حدود مع دول أخرى ومطار، مع الضفة الغربية نتيجة في الجواب ولكن سيناريوهات وسيناريوهات أخرى يقولونها لتبرير الهجمات على مخيمات لكي يقولون هذه كلها خطوة وقائية لما نتخيله، سيناريوهات متخيلة. هذا كله ما يخططونه للضفة والسيناريوهات التي تبنى بما يتعلق في الضفة، بالإضافة لاعتداءات المستوطنين التي لا تتوقف، تنغيص حياة الفلسطينيين اليومية. وصراحة يقولون هدأت الجبهة في لبنان، نأتي إلى هنا. السؤال هل سيسمح العالم بذلك أم أن من ضغط مؤخرا على الحكومة الإسرائيلية بشأن إيران بشأن لبنان قبل بشأن سوريا، وإن كان الجيش الإسرائيلي ما زال في سوريا ولكن منعوا القصف في سوريا، سيستطيع أن يضغط عليهم في الضفة أيضا في الوقت المتبقي قبل الانتخابات؟
وفي نظريتين، أو من ضغط هنا سيضغط هنا، من ضغط هناك سيضغط هنا، أو بأنه بما أنكم ضغطتم علينا هناك اتركونا هنا. أي النظريتين سنراها على أرض الواقع في الأيام القريبة. ولكن مع الضفة الغربية ومع غزة كمان لسه بنشوف الأمور تقترب من التصعيد. الفيديو الأول مرة أخرى تقترب من التصعيد، بحس أنه دائما لازم مش بس لإعطاء الأمل للناس إنما لأنه حقيقة. هذا التصعيد بالتصريحات الإسرائيلية، سمعنا كثيرا تصريحات إسرائيلية، الواقع لم نره، يعني لم نرها تنعكس على الواقع. حسب قناة 12، ما هي الخطة المتعلقة بلبنان؟ أولا كاتس ونتنياهو اليوم أكدا من جديد لن نخرج من المنطقة الآمنة في لبنان، واضح هنالك ضغط للخروج، وإلا ما قالوا كل ذلك ولا يعرفون أين هي المنطقة الآمنة، ما هو تعريف المنطقة الآمنة. الجملة التي يقولها نتنياهو: سنبقى في لبنان ما احتاج أمن إسرائيل ذلك. ما احتاج أمن إسرائيل ذلك معناه ما دام حزب الله موجودا في لبنان، ولا يوجد في الأفق شيء اسمه القضاء على حزب الله بحكم الواقع الذي نراه. إذن ستبقى إسرائيل ما دام حزب الله، يعني ستبقى إسرائيل حسب على الأقل ما نرى على الأرض الآن. الآن في قناة 12 قالوا اليوم إسرائيل، طبعا حسب هذا ملائمة مع تصريحاتهم مرة أخرى، الواقع يمكن يكون شيء آخر. الآن في قناة 12 قالوا اليوم إسرائيل بدأت تخرج فعلا، ولكن من مناطق معينة في لبنان ضمنها مساحات قريبة جدا صغيرة على قريبة على نهر الليطاني، ولكن يعلنون عن هذه المناطق كمناطق تجربية. قالوا نخرج يدخل الجيش اللبناني نرى. وهناك مصطلحات جديدة، مثلا حسب التعبير اللي استخدموها قناة 12، سيخرج الجيش الإسرائيلي من مناطق صغيرة كان قد طهرها من قوى حزب الله بأكبر قدر ممكن. شو يعني بأكبر قدر ممكن؟ ملاحظين قد في مصطلحات هلامية. النصر المطلق في غزة لليوم 2 سنين و8 أشهر من سبب، بعد مش فاهمين شو يعني النصر المطلق. ثم يدخل الجيش اللبناني لهذه المناطق وأمريكا هي التي تراقب، وإذا نجحت التجربة يتم الانتقال لمنطقة أخرى. وهون كمان شو يعني نجحت التجربة؟ يعني سيطر الجيش اللبناني. طب إذا حدثت واقعة ما معناته فشلت؟ يعني حتى خروج الجيش الإسرائيلي بكون في إسرائيل ليس من كل مكان، حتى المنطقة الصفراء الغير معرفة، وهنالك من الآن خطة تباطؤية إن صح التعبير، تباطؤية من أين سيخرج الجيش. وهذا سترون هناك ملعب النقاش والتفسيرات المختلفة والتباطؤ. شو عن تباطؤ؟ في قناة 12 قالوا هنالك أسئلة غير واضحة، مثلا ما هي حجم المنطقة التي سيخرج منها الجيش الإسرائيلي كل مرة؟ أي مناطق بالضبط؟ السؤال الأصعب الأخطر، ما هي وتيرة الانسحاب؟ ولا سؤال في عليه جواب حتى الآن. وبرأيي هاي مش أسئلة فاتت المفاوضين، هذه أسئلة خطرت ببالهم تركت دون جواب عمدا للتلاعب لاحقا. ومنشوف نقطة مهمة، المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، مش في مفاوضات، سفراء يلتقون برعاية أمريكية في واشنطن، غدا جلسة إضافية قالوا الجولة الأخيرة. وإسرائيل بقولوا بأنه حتى لو أمريكا أجبرت إسرائيل على الخروج من مناطق معينة في لبنان، مصلحة إسرائيل أن تبدي ذلك بأنه من مخرجات المفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية. بمعنى لا يريدون في إسرائيل أن يعطوا هذه الصفة أو بين قوسين هذا الإنجاز في حال خروج جيشهم من لبنان في مناطق ما، لا يريدون أن يعطوا هذا الإنجاز لا لإيران ولا حزب الله. لذلك يريدون لأي نتيجة انسحاب الإسرائيلي من لبنان أن يبدو بأنه هذا نتاج المفاوضات، كي لا تقوى أسهم إيران في لبنان، ولكي لا ترمم أو لا تعود وتقوى من جديد صورة حزب الله في لبنان، لأنه في إسرائيل جدا يعولون على الخلافات الداخلية اللبنانية. يعني حتى يعني من هذه المفاوضات يبدو سيخرج شيء، انسحاب ما إسرائيلي من لبنان محدود ضمن تباطؤ معين، وسيقولون في إسرائيل هذا بسبب المفاوضات مع الحكومة اللبنانية. الفيديو الثاني. طيب خروج حكومة لبنان، الطلبات إيرانية، حزب الله يضغط، ماذا تقول إيران؟
اليوم كان تصريح لمسؤول إيراني بإذا لم تخرج إسرائيل من لبنان اليوم ستخرج غدا. في قناة 13 ناقشوا هل هذا تهديد يهددوننا أم هذا إعلان نوايا؟ لأنه في إيران قالوا أي اتفاق نهائي خلال 60 يوم يجب أن يكون فيه بند خروج كامل لإسرائيل من لبنان. الآن لدينا تضارب تصريحات. إيران تقول لا تنازل عن خروج إسرائيل من آخر متر في لبنان ولن نوقع على اتفاق نهائي دون خروجهم. وفي إسرائيل بقولوا لن نخرج من لبنان حتى المنطقة الصفراء وحتى يأتي الأمن، وهذه جمل كل تعريفاتها فقط عندهم. السؤال أي من التصريحين؟ إيران لا نتنازل ولا إسرائيل لا نتنازل؟ مين رح تزبط بالآخر؟ معنا 60 يوم نشوف. عن المحادثات الإسرائيلية الإيرانية المباشرة اللي قلت عنها قبل شوي، قالوا في قناة 13 بأن أمريكا ستضغط غدا أن يكون هنالك اتفاق مكتوب توقع عليه إسرائيل ولبنان معا. يعني بدهم اتفاق مكتوب. الفيديو الثالث. هنالك استمرار لإحياء فكرة تهجير الناس من قطاع غزة، هذا اليوم في قناة 14. طبعا لا يحملون أنفسهم ولا أي مسؤولية، لا يسألون هدمنا بيوت الناس، يعيشون حياة ليست كالحياة هناك، ولا أي شيء من هذا الكلام يقولون. إنما يقولون بأنه تشجيع تهجير الناس من غزة. قالوا جملة أو خبر هيك فيه شيء غريب. كان رئيس وزراء سوماليلاند قبل أيام في إسرائيل وافتتح سفارة لسوماليلاند في القدس. قالوا موضوع تهجير غزة تم الحديث فيه مع رئيس وزراء سوماليلاند. الآن شو علاقة سوماليلاند؟ هل سيقترحوا عليه مثلا استقبال غزيين؟ معني مش معني أصلا الغزيين بدهم؟ يعني أول ما ترامب احتفوا بإسرائيل، ترامب تحدث عن تهجير، تذكرون خلال الحرب قالوا في إسرائيل عشرات آلاف الاتصالات إلى وحدة تهجير الغزيين في غزة، ولكن تبين بأنه كل هذا أحلام، أحلام حولوها لأخبار لا تمثل الواقع بصلة، لا بصلة ولا ببصلة. يعني الآن عادوا فتح الموضوع. ما لم ينجح سابقا هل سينجح الآن وإسرائيل تتواجد في حوالي 70% من القطاع؟ قناة 14 قال أجرت استطلاع، سألوا فيه الناس هل توقف إطلاق النار في لبنان يجب أن يجعلنا نكمل نزع السلاح في سلاح حماس في غزة؟ أنا فكرت أنه هل توقف وقف إطلاق النار في لبنان يحق للمنطقة أن تهدأ قليلا؟ ما سألوش هيك، إنما هاي نزع سلاح حماس في غزة يعني عيدات الحرب بشكل عنيف على غزة. قال 83% من الشعب الإسرائيلي قال نعم، و11% قالوا لا، وشوي قالوا منعرفش. الأرقام كلها غريبة. 83%، 20% من الأهل من المواطنين في إسرائيل هم العرب الفلسطينيين نحن في إسرائيل. كيف 83%؟ يعني موقفنا واضح على الأقل الأغلبية الساحقة من التصويت للكنيسة واضح، إلا إذا كانوا في قناة 14 لم بقول الشعب الإسرائيلي يستثنوننا بالمطلق. نتنياهو قال قبل أول أمس بأنه غزة ما عادت تشكل خطرا، لكن ليه هذا الاستعجال؟ محلل في قناة 14 تباهى قائلا انظروا ماذا منعنا حتى الآن في غزة، منعنا بناء ميناء، ترامب وكيوشنر تحدثا عن تطوير بمليارات الدولارات ومراحل وبيوت جاهزة، قال منعنا كل ذلك، يتفاخر، قال حتى خيام لا يدخل لهم، يباهي بعدم تنفيذ اتفاق وقعوا عليه. الفيديو الرابع. بشكل سريع فقط، في إسرائيل ممتعضين جدا بأنه ترامب تحدث اليوم المحا بأنه سيوافق لتركيا بامتلاك طائرات F-35. أيضا امتعضوا لما ترامب سمح أن يباع للسعودية طائرات متطورة كهذه. إسرائيل بدهم مش غير فقط في إسرائيل يكون معهم هاي الأسلحة، ولكن رأينا وحتى قالوا اليوم بأن منع ذلك شبه مستحيل. بحاولوا بعدين يقولوا مش نفس الطائرات اللي عندنا F-35 ولكن قدرتها أقل، كتلطيف للجو لمستمعيهم وشعورهم الدائم بأن ما أوهمهم به نتنياهو بأنه يستطيع التأثير على أمريكا بالمطلق، هذه الحفلة لا تستمر للأبد. الفيديو الخامس. طبعا سمعتم عن الهزة الأرضية التي كانت في فنزويلا، هزتان خلال أقل من دقيقة بقوة بين 7.2 إلى 7.5
على مقياس ريختر أضرار كبيرة. حتى الآن الحديث عن حوالي 200 قتيل، مع أنه بيحكوا الآلاف تحت الأنقاض. الخارجية الإسرائيلية قالوا في قناة 24 قالوا بأن الخارجية في قناة 13 قالوا أنه بالخارجية الإسرائيلية قالوا رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية مع فنزويلا، ولكن إسرائيل تتجهز لإرسال قوات إنقاذ إلى هناك. سألت نفسي وهم يريدون المساعدة في موضوع الدمار والمأساة الكبيرة في فنزويلا والناس هناك والأطفال. طبعا الدول تنتهز هذه الفرص لاستعراض إنسانيتها وتشبيه نقاط في العالم. ألا يشعرون بتناقض في بعض إعلامهم؟ سياسيون يحرضون على كل غزة، على كل لبنان، تهجير الناس في لبنان، هدم البيوت في لبنان، أنقاض على الناس في غزة. يعني هل عدم الإنسانية في مكان يمكن لنفس الشخص أن يكون إنسانيا في مكان آخر؟ ولا بتبطل إنسانية؟ بنفع إنساني هون ومش إنسان هناك، بيكون اسمها إنسانية ولا يصبح لها اسم آخر؟ انتهت الفيديوهات. ما لم يقولوا أهم مما قالوا. شهيداني في غزة، وكان أيضا اليوم بيان للجيش الإسرائيلي بأنه اغتيالات في لبنان. طبعا هذا لا يقولون، طبعا بيحكي بأنه اغتيالات داخل أنفاق، ولكن لا يقولون عن عدد من تم استهدافهم. طبعا هذا لا في غزة ولا في لبنان يقولون بأنه هذا اختراق لوقف إطلاق النار. لا تعتاد المشهد لو اعتاده كل أهل الأرض، فما يدريك لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. إذن شهداء على الأطراف المختلفة، فما يدريك لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. أراكم غدا على أخبار أفضل بإذن الله. إلى اللقاء.